هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 20 مايو أيار عام 2026 المصادف يوم الأربعاء. ساعتنا في أنقرة تشير 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية للفترة ما بين 5 والـ6 مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين 2 والـ3 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الأفاضل، أنا المذيعة جوان شيدامولو، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار، ومن البرامج مناطق الصراعات في أفريقيا ورؤى وزوايا.

مستمعينا الكرام من إذاعة صوت تركيا، نحييكم بتحية ونقدم لكم نشرة للأنباء ونستهلها بالعناوين. رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان يقول هذه الحركة هي السبيل إلى تركيا أعظم. وزير الخارجية فيدان سيحضر اجتماع وزراء خارجية الناتو. السيدة الأولى أمينة أردوغان تنشر منشورا بشأن حفل أوركسترا وكورال الرئاسة للأطفال. ورئيس جهاز الاستخبارات الوطني يلتقي بالرئيس السوري أحمد الشارع. وإليكم الأنباء بالتفصيل. قال رئيس الجمهورية ورئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان: سجن بعضنا وعذب بعضنا وهمشنا وأقصينا وأسيء معاملتنا في وطننا، لكننا لم نستسلم قط. لم تكن هذه الحركة حركة بلا جذور، فمنذ بدايتها كانت هذه الحركة قضية الأمة والوطن والمجتمع المسلم. وفي كلمته أمام اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه، قيم الرئيس أردوغان الفعاليات التي نظمت في إطار إحياء ذكرى أتاتورك ويوم الشباب والرياضة المصادف للتاسع عشر من مايو أيار والتجمع الشبابي الحاشد في كوجيلي. وقال أردوغان مشيرا إلى أن الذكرى 107 لإشعال شعلة الاستقلال في سامسون قد احتفل بها بحماس كبير، مضيفا: لقد احتفلنا بيوم أتاتورك في 19 من مايو أيار، وهو اليوم الذي يتم فيه الاحتفال بيوم الشباب والرياضة أيضا مع أكثر من 200 شاب بمن فيهم أبطالنا الرياضيون في المكتبة الوطنية الرئاسية. سيحضر وزير الخارجية هاكان فيدان اجتماع وزراء خارجية الناتو الذي سيعقد في المدينة السويدية هيلسينغبورغ يومي 21 و22 من مايو أيار. ووفقا لمعلومات وردت من مصادر في وزارة الخارجية، فإنه من المتوقع أن يتناول الاجتماع الذي سيحضره فيدان بشكل شامل مواضيع مثل الاستعدادات لقمة الناتو التي ستعقد في العاصمة أنقرة يومي 7 و8 من تموز يوليو، والتي تستضيفها تركيا، ووحدة الحلف والتعاون عبر الأطلسي وتعزيز الصناعات الدفاعية وزيادة القدرة الإنتاجية ومواصلة تقديم المساعدات لأوكرانيا وتحويل الإنفاق الدفاعي المتزايد إلى قدرات. كما من المتوقع أن يناقش اجتماع وزراء خارجية الناتو التطورات المتعلقة بإيران والوضع في مضيق هرمز وتداعياتها على الأمن الأوروبي الأطلسي وتأثيرها على بيئة الأمن العالمي وسياسات الحلف اتجاه الجنوب وغيرها من التطورات الأخيرة في الأمن الأوروبي الأطلسي.

بس بما في ذلك الحرب الروسية الأوكرانية، وسيبدأ الاجتماع في 21 من مايو أي أربعاء عشاء يعمل غير رسمي على غرار مجلس حلف الشمال الأطلسي وأوكرانيا بحضور وزير الخارجية الأوكراني أندريا سيبيا والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس. وخلال العشاء سيؤكد الوزير فيدان مجددا دعم تركيا لاستقلال أوكرانيا وسيادتها ووحدة أراضيها، وسيتطرق إلى الجهود الدبلوماسية التركية المتواصلة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. نشرت السيدة الأولى أمينة أردوان عقيدة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوان منشورا بشأن حفل أوركسترا وكورال الرئاسة للأطفال الذي أقيم بمناسبة إحياء ذكرى أتاتورك وعيد الشباب والرياضة المصادف للتاسع عشر من مايو أيار. وفي منشورها عبر حسابها على منصة التواصل الاجتماعي أن سوسيان بشأن الحفل الذي حضرته برفقة الرئيس رجب طيب أردوان، استخدمت السيدة الأولى أمينة أردوان العبارات التالية: لقد عشنا حماسة عيد التاسع عشر من مايو أيار معا من خلال حفل أوركسترا وكورال الرئاسة للأطفال، وأن كل عمل فني أداه أطفالنا بكل صدق وأخلاص قد تغلغل في قلوبنا، كما أن انسجامهم على المسرح وإدائهم الناجح قد أظهر مرة أخرى القوة الموحدة للفن، واحتضنهم جميعا بكل حب، وأتمنى لكل واحد منهم مستقبلا مليئا بالجمال. التقى رئيس جهاز الاستخبارات الوطني إبراهيم كولن مع الرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة السورية دمشق، وجرى خلال اللقاء تناول التطورات الراهنة في المنطقة إلى جانب قضايا التعاون والتنسيق بين البلدين. وقد حضر اللقاء أيضا كل من وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني ورئيس إدارة المخابرات العامة حسين سلامة. نائب رئيس حزب العدالة والتنمية والمتحدث باسم الحزب مارتشاليك قال: لو لم يعرقل انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي لأسباب أيديولوجية لكان بإمكان الاتحاد اليوم بوصفه قوة عالمية أن يلعب دورا أقوى في منع بعض الأزمات، لكنهم أضاعوا هذه الفرصة باتباع بعض النهج الضيق. وأدلى تشيليك بتصريحات بشأن اجتماع مجلس صنع القرار والإدارة المركزية الذي عقد في مقر الحزب برئاسة رئيس أردوان ورئيس الحزب العدالة والتنمية في آن واحد. كما أعلن تشيليك عن انعقاد اجتماع المجلس التنفيذي المركزي عقب اجتماع مجلس صنع القرار والإدارة المركزية، وهنأ جميع الشباب كل من يشعر بروح الشباب بمناسبة ذكرى أتاتورك في 19 من مايو أيار، والذي يصادف أيضا عيد الشباب والرياضة. وقال تشيليك إن الإرادة التي يرمز إليها 19 من مايو أيار بالنسبة لنا هي النهوض مجددا بعزيمة وأصرار كبيرين في وقت عصيب من تاريخنا لوضع الأسس لأهم مبادئ حرب الاستقلال، واليوم نسير نحو أهداف تركيا في القرن 21 بنفس العزيمة والأصرار. ولا تزال إرادة غازي مصطفى كمال أتاتورك العظيمة وأبطال حرب الاستقلال في أحلك الظروف ترشدنا. كما صرح تشيليك بأن الرئيس ورئيس حزب العدالة والتنمية أردوان أجرى تقييما في بداية الاجتماع، حيث شارك أعضاء اللجنة التنفيذية المركزية قضايا السياسة الداخلية والخارجية، وأضاف: يبذل رئيس جمهوريتنا جهودا دبلوماسية مكثفة في وقت عصيب يمر به العالم، وتتابع لجنتنا التنفيذية المركزية جدول الأعمال المتعلق بكل ذلك. كما أشار إلى تقديم رئيس الشؤون المالية والإدارية عرضا خلال الاجتماع قائلا: هذا عرض بالغ الأهمية من حيث تلبية الاحتياجات التابعة لجميع منظماتنا وتخطيط أنشطة الحزب في الفترة المقبلة، وقد تم تقييمه. كما قدم عرض من رئاسة حقوق الإنسان، وبالطبع أصبح العالم الرقمي اليوم بعدا مرتبطا ارتباطا وثيقا بحقوق الإنسان، ويجرى تقييم جميع هذه القضايا.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: أعلنت وزارة الدفاع خلال جلسة الأسئلة والأجوبة في اجتماع سفره السارة عن مجموعة من المستجدات الاستراتيجية والتنسيقية مع حلف الشمال الأطلسي الناتو. وبسبب الاشتباكات المستمرة بين أمريكا وإسرائيل وإيران وبتكليف من الناتو، تقرر أن تقوم ألمانيا في شهر حزيران يونيو المقبل باستستابل إحدى منظومتي باتريوت الإنطافيتين اللتين تكفل الحلف بنشرها إلى جانب منظومة باتريوت الإسبانية العاملة حاليا في تركيا. ومن المتوقع أن تؤدي هذه المنظومة مهامها لمدة تقارب 6 أشهر بالتنسيق مع الحلفاء. وأعلنت تركيا تقديم مقترح مشروع خط أنابيب وقود الناتو لتعزيز أمن إمدادات الطاقة في الجناح الشرقي للحلف وتقليل الاعتماد على النقل البحري تزامنا مع توترات مضيق هرمز. ويتميز المشروع بأنه أكثر كفاءة من حيث التكلفة بمقدار 5 أضعاف مقارنة ببدائله، ويمكن تنفيذه في وقت أقصر. وشهد التمرين مشاركة الجيش الليبي في أول مشاركة له خارج أراضيه بهدف دعم رؤية ليبيا واحدة وجيش واحد، حيث يتدرب 502 عنصر بشكل مشترك مع القوات التركية. كما شارك الجيش السوري بعنصر نواة في أول مشاركة تدريبية له خارج أراضيه أيضا، مؤكدة الوزارة استمرار الدعم التدريبي للجيش السوري. وأشار البيان إلى تطور العلاقات الإيجابية مؤخرا مع ألمانيا، لافتا الانتباه إلى أن الدول الأوروبية باتت تقيم بشكل أقوى الدور الاستراتيجي لتركيا في الهيكل الأمني الأوروبي وتولي أهمية لتعميق التعاون الدفاعي. أعلنت وزارة الخارجية أن اليونان التي فشلت محاولاتها لغزو تركيا لتحقيق حلمها بالفكرة العظيمة تحاول التستر على هزيمتها والفظاعة الجسيمة التي ارتكبتها من خلال إثارة مزاعم بونتوس التي لا أساس لها ضد تركيا. واليوم تحاول التستر على الفظاعة التي ارتكبتها، حيث أصدرت وزارة الخارجية بيانا خطيا بهذا الشأن والتي ذكرت فيه: يحتفل الشعب التركي بحماس بيوم 19 من مايو أيار، وهو اليوم الذي نزل فيه مؤسس الجمهورية التركية القائد العظيم مصطفى كمال أتاتورك في سامسون وبدأ الكفاح الوطني ضد قوات الاحتلال بما فيها اليونان باعتباره يوم أتاتورك ويوم الشباب والرياضة. وتقوم اليونان بموجب التشريع الذي اعتمدته على مستوى الوطني عام 1994 بشأن مزاعم بونوتوس بتوجيه مزاعم لا أساس لها من الصحة ضد بلادنا وتوسع هذه المزاعم الباطلة باستمرار دون تردد، وتدرسها كدروس للأطفال في المدارس الابتدائية والثانوية في جميع أنحاء البلاد من خلال تعميم صادر عن وزارة التربية والتعليم. وتحاول اليونان التي فشلت محاولتها غزو بلادنا لتحقيق حلمها بالفكرة الكبرى والتستر على هزيمتها والفظاعة الجسيمة التي ارتكبتها. هذا وينبغي على السلطات اليونانية الكف عن استغلال التاريخ لأغراض سياسية وإحياء ذكرى الفظاعة المرتكبة ضد الأتراكي وغيرها من الجماعات العرقية، بدءا بمذبحة طرابلس عام 1821 والمذابح التي بدأت بمحاولة احتلال إزمر في 15 مايو/أيار من عام 1919 واستمرت ضد الأتراكي وغيرهم من الجماعات العرقية في غرب منطقة الأناضول. وندعو اليونان إلى تبني نهج ينمي علاقاتنا الثنائية في إطار السلام والتعاون بدلا من تحريف الحقائق واستغلال التاريخ لإثارة العداوة. والنبأ الأخير في النشرة: يعكس الهجوم الإسرائيلي على الأسطول العالمي في المياه الدولية والذي كان يهدف إلى كسر الحصار المفروض على غزة وإيصال المساعدات الإنسانية قلقا بالغا وخوفا شديدا لدى إدارة تل أبيب إزاء تزايد الاهتمام الدولي بالأزمة الإنسانية. هذا وسلط مقال نشر في صحيفة هارتس العبرية بعنوان: لماذا تخشى إسرائيل بشدة من قوارب مدنية صغيرة متجهة إلى غزة الضوء على القلق الذي أثاره الأسطول في تل أبيب والذي ضم 428 ناشطا من 44 دولة وأسباب هذا القلق. كما أشار المقال إلى أن القوة الحقيقية للأسطول العالمي تكمن في قدرته على إعادة لفت الأنظار إلى غزة في وقت تبذل فيه الحكومات جهودا أكبر لتطبيع الوضع الكارثي المستمر. وأوضح المقال أن التدخل غير القانوني للجيش الإسرائيلي في المياه الدولية لم يكن موجها ضد تهديد عسكري كبير، بل ضد أسطول من القوارب المدنية يسهل إيقافه نسبيا. ويذكر التقرير أيضا أن إدارة تل أبيب كانت تخشى الرسائل التي ينقلها النشطاء على طول الطريق بشأن الحصار غير القانوني لغزة والأزمة الإنسانية الناجمة عنه، مضيفا: يصبح من الصعب للغاية السيطرة على ما يراه الناس من تلك القوارب، فكل قارب يبث مباشرة عبر الإنترنت وترصد تحركاته إلكترونيا. وقد سجل النشطاء رسائلا مسبقا لنشر على وسائل التواصل الاجتماعي عند اعتقالهم من قبل إسرائيل. ويجادل المقال بأن أسطول الصمود العالمي لا يملك أي فرصة عملية لرفع الحصار أو تغيير الحسابات العسكرية على غزة، وأن البحرية الإسرائيلية كانت في الواقع تمارس تدخلا غير قانوني في المياه الدولية في مواجهة تحد للنظام السياسي المحيط بغزة. وتؤكد المقالة التي تشدد على أن هذا الاستعراض السياسي الذي يمارسه مسؤولون إسرائيليون رفيع المستوى بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ينبع من اعتبارهم رسالة الأسطول العالمي تهديدا. وتختتم بالقول: إذا كان بإمكان أسطول مدني صغير يحمل ناشطين أن يثير التعبئة العسكرية والإشادة من رئيس الوزراء وخطابا حول الأمن القومي، فالسؤال هو: لماذا تشعر إسرائيل بهذا الخوف الشديد؟ سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

مناطق الصراعات في إفريقيا. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في برنامج مناطق الصراعات في إفريقيا. تشير التطورات في مالي لا سيما منذ الأسبوع الأخير من أبريل إلى تحول نوعي في بنية الأمن في البلاد. فالتعاون بين حركة الطوارق الانفصالية والجماعات ذات الدوافع الدينية لا يغير فقط التوازن العسكري على الأرض، بل يغير أيضا طبيعة العلاقات بين الدولة والجهات الفاعلة. وفي هذا السياق يظهر التحالف المشكل بين جبهة تحرير أزاوات وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين، وهما جماعتان مسلحتان تتخذان من أزاوات مقارا لهما، أن الصراع في مالي قد دخل مرحلة جديدة. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان ديويجولو، منسق الدراسات الإفريقية الشمالية والشرقية في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. إن أبرز ما يميز هذا التحالف هو أنه على الرغم من الاختلافات الأيديولوجية يتمحور حول عدو مشترك متصور. وفي هذا السياق تكشف تصريحات زعيم جبهة تحرير أزاوات الغباس أغ إنتايلا لمجلة جون إفريق في 8 مايو/2026 أن المجلس العسكري بقيادة أسيمي غويوتا مستهدف من قبل كل من الانفصاليين والجماعات التي تستغل الإسلام. ويشير هذا الوضع إلى ديناميكية صراع أكثر تعقيدا وتعددا في مستوياتها، تتجاوز حركات التمرد التقليدية المناهضة للدولة. فاليوم لا يقتصر الأمر على وجود متمردين مناهضين للدولة على الأرض، بل يشمل أيضا تحالفات هجينة تشكلها جهات فاعلة ذات أجندات أيديولوجية مختلفة ولكنها تتداخل تكتيكيا. يصر التعاون بين جبهة تحرير أزاوات وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين تفاقم أزمة الشرعية لدولة مالي. فعلى وجه الخصوص أدى فشل تنفيذ اتفاقية الجزائر لعام 2015 وعجز الحكومة المركزية عن إرساء سلطة دائمة في المناطق الشمالية إلى عودة الحركات الانفصالية إلى الكفاح المسلح. وفي هذه المرحلة لا يكشف فشل السياسات الأمنية للمجلس العسكري عن ضعف قدرة الدولة فحسب، بل يفسح المجال أيضا لظهور نماذج حكم بديلة.

0: بالفعل يعكس خطاب جبهة تحرير أزوات بشأن إقامة إدارة محلية وآليات عدالة ذات مرجعية إسلامية في المناطق التي تسيطر عليها سعيها لملء الفراغ الذي خلفته الدولة. ومع ذلك ينطوي هذا الوضع على مخاطر جسيمة فيما يتعلق بالعواقب السياسية طويلة الأمد للمكاسب العسكرية قاصرة الأجل. فرغم أن قيادة جبهة تحرير أزاوات قد تبنت خطابا مناهضا للتطرف، إلا أن التقارب العملياتي والأيديولوجي الذي أقامته مع جماعة نصرة الإسلام والمسلمين قد يقاود شرعية الحركة الانفصالية في نظر المجتمع الدولي. ويمكن لمثل هذه العلاقات ولا سيما مع منظمات مرتبطة بتنظيم القاعدة أن تدمج الصراع في مالي بشكل أكبر في أجندة مكافحة الإرهاب العالمية. وهذا بدوره قد يزيد من احتمالية التدخل الخارجي في المنطقة ويؤدي إلى تطويل الصراع وفصله عن ديناميكياته المحلية. ومن جهة أخرى يزيد دور الجماعات المرتزقة المرتبطة بروسيا أفريكا كروبس على الأرض من تعقيد هذه المعادلة. فإجبار هذه العناصر على التراجع أمام تقدم جبهة تحرير أزاوات يكشف هشاشة استراتيجية الأمن المدعومة خارجيا التي يتبناها المجلس العسكري. ويظهر هذا التطور أن النفوذ الروسي المتزايد في منطقة الساحل ليس عاملا حاسما في تحقيق التوازن، بل يبقى محدودا في ظل ديناميكيات الفاعلين المحليين. ومن منظور إقليمي يمتلك هذا التحالف الجديد في مالي القدرة على إحداث تأثير متسلسل على بنية الأمن في منطقة الساحل. وعلى وجه الخصوص يشارك تحالف دول الساحل الذي شكلته مالي مع بوركينا فاسو والنيجر بشكل مباشر في التطورات الجارية في مالي. وإن استخدام قيادة جبهة تحرير أزاوات في الوقت الذي تدعو فيه إلى حسن الجوار مع هذه الدول لغة تهديدية ضد أي تدخلات محتملة يشير إلى أن الصراع قد يتخذ بعدا عابرا للحدود، مما قد يزيد من زعزعة استقرار البيئة الأمنية الهشة أصلا في منطقة الساحل. وأخيرا لا بد من تحليل البعد الأيديولوجي لهذا التحالف بدقة، وقد يكون التوازن العملي القائم بين التفسير المحلي للإسلام لجبهة تحرير أزاوات والنهج الأكثر راديكالية لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين فعالا على المدى القصير، إلا أنه على المدى البعيد من المرجح جدا أن تتصاعد الخلافات بين هذين الكيانين إلى صراع. وتاريخيا انتهت معظم التحالفات بين الجماعات المسلحة في منطقة الساحل بعد تحقيق مكاسب تكتيكية، مما أدى إلى ظهور خطوط صراع جديدة. لذا ينبغي اعتبار التعاون الحالي توطيدا مؤقتا للسلطة لا إجساء نظام سياسي دائم. وفي الختام يشير تحالف جبهة تحرير أزاوات وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين الذي ظهر في مالي إلى تفاقم الأزمة الأمنية في البلاد ودخولها مرحلة جديدة من الصراع. ويمكن لهذا التطور أن يعيد تشكيل ليس فقط الديناميات الداخلية في مالي، بل أيضا البنية الأمنية العامة لمنطقة الساحل. وقد يؤدي ضعف سلطة الدولة ومحدودية نفوذ الجهات الخارجية وتزايد التعاون بين الجماعات المسلحة المحلية إلى جر مالي إلى بيئة صراع أكثر تعقيدا ولا يمكن التنبؤ بها في الفترة المقبلة. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان ديوجولو منسق الدراسات الأفريقية الشمالية والشرقية في مركز الدراسات الشرق الأوسط أورسام. آملين اللقاء في الحلقة القادمة.
1: مناطق الصراعات في إفريقيا.

أسماء الأيام تبلغ 100 عاماً وأسماء الأشهر تبلغ 70 عاماً في اللغة التركية. مرحباً أعزائنا المستمعين. يحاول الإنسان منذ وجوده على هذه الأرض قياس الزمن، راقب شروق الشمس وتبدل أطوار القمر وتعاقب الفصول، محاولاً عد الأيام والشهور والسنوات. ومن هذه المحاولات ولدت عبر التاريخ عشرات التقاويم المختلفة. واليوم يعمل في تركيا بالتقويم الميلادي، لكن هناك حقيقة قد لا ينتبه إليها الكثيرون، أن الصيغة النهائية لأسماء أيام الأسبوع التي نستخدمها اليوم تعود إلى ما قبل 100 عام تماماً، أما أسماء الشهور فقد استقرت على شكلها الحالي قبل 70 عاماً. نتعرف إلى تفاصيل هذا الموضوع من خلال المقال الذي كتبه أور بجريكلي لقناة آرتي الإخبارية. أسماء الأيام عربية وفارسية وسريانية. في 26 من ديسمبر كانون الأول عام 1925 تم اعتماد قانون تقسيم اليوم إلى 24 ساعة، ودخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 من يناير كانون الثاني 1926. وعالميا يعتبر يوم الأحد أول أيام الأسبوع، أما في تركيا فقد اعتبر يوم الاثنين بداية الأسبوع. وهكذا حددت الأيام على الشكل التالي: الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت والأحد. وفي هذه التسمية كان للعادات الموروثة من العهد العثماني أثر واضح، فكلمة هفتة أي أسبوع مشتقة من كلمة الفارسية هفت التي تعني

الرقم 7. أما بازار أي يوم الأحد في اللغة التركية فتعني مكان تناول الطعام، في حين أن كلمة أرتا كانت تستخدم في التركية القديمة بمعنى الصباح. وأصل كلمة صلاة أي الثلاثاء مشتقة من الرقم 3 بالعربية، بينما اسم جمعة مشتق من كلمة جمع بالعربية. أما تشارشامبا أي الأربعاء فتأتي من التعبير الفارسي تشار شامبا أي اليوم الرابع، وكان يوم الخميس يسمى باعتباره اليوم الرابع إذا بدأ العد من يوم الأحد. أما اسم بانش شامبا أي اليوم الخامس فقد دخل إلى تركيا من الفارسية وتحول مع الزمن إلى بارشامبا. ثلاثة أسماء شهور باللغة التركية. في العاشر من يناير كانون الثاني عام 1945 تم اعتماد قانون غيرت بموجبه أسماء الشهور للمرة الأخيرة، ودخلت الأسماء الجديدة حيز الاستخدام عام 1946. ومنذ 70 عاما تستخدم أسماء الشهور بالشكل نفسه، وبموجب هذا التغيير تحول اسم تشرين الأول إلى أكيم، وتشرين الثاني إلى قسم، وكانون الأول إلى أرلك، وكانون الثاني إلى أوجاك. وبذلك أصبحت أسماء ثلاثة شهور باللغة التركية، بينما تركت أسماء الشهور الأخرى كما كانت تستخدم منذ العهد العثماني في الغالب. فأسماء مارت مايس أغسطس ذات أصل لاتيني، بينما شباط نيسان هزيران أيلول ذات جذور سريانية، وكلمة قسم أي شهر نوفمبر عربية الأصل، أما تموز فترجع إلى اللغة العبرية. اليوم يبدأ عند الساعة 0. في الماضي ووفق نظام الساعة العثمانية كان غروب الشمس يعتبر الساعة 12، ومنه يبدأ يوم جديد، لكن مع الانتقال إلى نظام 24 ساعة أصبح اليوم الجديد يبدأ بعد الساعة 23 ودقيقة 59 مباشرة. وعلى الرغم من أن الأتراك كانوا يعتبرون شهر مارس تقليديا أول شهور السنة الجديدة، خاصة في 21 من مارس آذار الموافق لعيد النوروز، فأن هذا التغيير جعل بداية السنة الرسمية في الأول من يناير كانون الثاني. التقاويم الأخرى المستخدمة. قبل اعتماد التقويم الميلادي استخدم الأتراك تقاويم متعددة مثل التقويم الهجري والقمري والجلالي والرومي. إن كل اسم يوم نستخدمه اليوم وكل اسم شهر ننطقه يحمل في داخله أثر تاريخ متعدد الطبقات، فعندما نقول بازارتس أي يوم الاثنين فإننا نتحدث بالفارسية، وعندما نقول تموز فإننا نلامس العبرية. فالزمن لا يمضي فقط، بل يترك أثناء مروره لغة، ويترك ثقافة، ويترك أثراً.

0: نخاطب العالم من إذاعة صوت تركيا.
1: مستمعينا الكرام، أترككم مع هذه الأغنية الجميلة.

0: عنوان الأخبار بإحدى وأربعين لغة trtvoteworld.com.
1: والآن تستمعون إلى أغنية يا شيل أم همام.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A، ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com، واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة، أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام، لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 20 مايو أيار عام 2026 المصادف يوم الأربعاء. ساعتنا في أنقرة تشير 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية للفترة ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الأفاضل، أنا المذيعة جوان تشيدا مولو، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار، ومن البرامج مناطق الصراعات في أفريقيا ورؤى وزوايا.

مستمعينا الكرام من إذاعة صوت تركيا، نحييكم بتحية ونقدم لكم نشرة للأنباء ونستهلها بالعناوين. رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان يقول هذه الحركة هي السبيل إلى تركيا أعظم. وزير الخارجية فيدان سيحضر اجتماع وزراء خارجية الناتو. السيدة الأولى أمينة أردوغان تنشر منشورا بشأن حفل أوركسترا وكورال الرئاسة للأطفال. ورئيس جهاز الاستخبارات الوطني يلتقي بالرئيس السوري أحمد الشارع.

وإليكم الأنباء بالتفصيل. قال رئيس الجمهورية ورئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان: سجن بعضنا وعذب بعضنا وهمشنا وأقصينا وأسيء معاملتنا في وطننا، لكننا لم نستسلم قط. لم تكن هذه الحركة حركة بلا جذور، فمنذ بدايتها كانت هذه الحركة قضية الأمة والوطن والمجتمع المسلم. وفي كلمته أمام اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه، قيم الرئيس أردوغان الفعاليات التي نظمت في إطار إحياء ذكرى أتاتورك ويوم الشباب والرياضة المصادف للتاسع عشر من مايو أيار والتجمع الشبابي الحاشد في كوجيلي. وقال أردوغان مشيرا إلى أن الذكرى 107 لإشعال شعلة الاستقلال في سامسون قد احتفل بها بحماس كبير، مضيفا: لقد احتفلنا بيوم أتاتورك في 19 من مايو أيار، وهو اليوم الذي يتم فيه الاحتفال بيوم الشباب والرياضة أيضا، مع أكثر من 200 شاب بمن فيهم أبطالنا الرياضيون في المكتبة الوطنية الرئاسية. سيحضر وزير الخارجية هاكان فيدان اجتماع وزراء خارجية الناتو الذي سيعقد في المدينة السويدية هلسينغبورغ يومي 21 و22 من مايو أيار. ووفقا لمعلومات وردت من مصادر في وزارة الخارجية، فإنه من المتوقع أن يتناول الاجتماع الذي سيحضره فيدان بشكل شامل مواضيع مثل الاستعدادات لقمة الناتو التي ستعقد في العاصمة أنقرة يومي 7 و8 من تموز يوليو، والتي تستضيفها تركيا، ووحدة الحلف والتعاون عبر الأطلسي وتعزيز الصناعات الدفاعية وزيادة القدرة الإنتاجية ومواصلة تقديم المساعدات لأوكرانيا وتحويل الإنفاق الدفاعي المتزايد إلى قدرات. كما من المتوقع أن يناقش اجتماع وزراء خارجية الناتو التطورات المتعلقة بإيران والوضع في مضيق هرمز وتداعياتها على الأمن الأوروبي الأطلسي وتأثيرها على بيئة الأمن العالمي وسياسات الحلف اتجاه الجنوب وغيرها من التطورات الأخيرة في الأمن الأوروبي الأطلسي بما في ذلك الحرب الروسية الأوكرانية. وسيبدأ الاجتماع في 21 من مايو أيار بعشاء عمل غير رسمي على غرار مجلس حلف الشمال الأطلسي وأوكرانيا بحضور وزير الخارجية الأوكراني أندريا سيبيا والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس. وخلال العشاء سيؤكد الوزير فيدان مجددا دعم تركيا لاستقلال أوكرانيا وسيادتها ووحدة أراضيها، وسيتطرق إلى الجهود الدبلوماسية التركية المتواصلة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. نشرت السيدة الأولى أمينة أردوغان عقيدة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان منشورا بشأن حفل أوركسترا وكورال الرئاسة للأطفال الذي أقيم بمناسبة إحياء ذكرى أتاتورك وعيد الشباب والرياضة المصادف للتاسع عشر من مايو أيار. وفي منشورها عبر حسابها على منصة التواصل الاجتماعي أن سوسيان بشأن الحفل الذي حضرته برفقة الرئيس رجب طيب أردوغان، استخدمت السيدة الأولى أمينة أردوغان العبارات التالية: لقد عشنا حماسة عيد 19 من مايو أيار معا من خلال حفل أوركسترا وكورال الرئاسة للأطفال، وأن كل عمل فني أداه أطفالنا بكل صدق وإخلاص قد تغلغل في قلوبنا، كما إن انسجامهم على المسرح وإدائهم الناجح قد أظهر مرة أخرى القوة الموحدة للفن، واحتضنهم جميعا بكل حب، وأتمنى لكل واحد منهم مستقبلا مليئا بالجمال. التقى رئيس جهاز الاستخبارات الوطني إبراهيم كولن مع الرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة السورية دمشق، وجرى خلال اللقاء تناول التطورات الراهنة في المنطقة إلى جانب قضايا التعاون والتنسيق بين البلدين. وقد حضر اللقاء أيضا كل من وزير الخارجية السوري سعد حسن الشيباني ورئيس إدارة المخابرات العامة حسين سلامة. نائب رئيس حزب العدالة والتنمية والمتحدث باسم الحزب أمار تشاريك قال: لو لم يعرقل انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي لأسباب أيديولوجية لكان بإمكان الاتحاد اليوم بوصفه

0: قوة عالمية أن يلعب دورا أقوى في منع بعض الأزمات، لكنهم أضاعوا هذه الفرصة باتباع بعض النهج الضيق. وأدلى تشيليك بتصريحات بشأن اجتماع مجلس صنع القرار والإدارة المركزية الذي عقد في مقر الحزب برئاسة رئيس أردوغان ورئيس حزب العدالة والتنمية في آن واحد. كما أعلن تشيليك عن انعقاد اجتماع المجلس التنفيذي المركزي عقب اجتماع مجلس صنع القرار والإدارة المركزية، وهنأ جميع الشباب كل من يشعر بروح الشباب بمناسبة ذكرى أتاتورك في 19 من مايو أيار، والذي يصادف أيضا عيد الشباب والرياضة. وقال تشيليك إن الإرادة التي يرمز إليها 19 من مايو أيار بالنسبة لنا هي النهوض مجددا بعزيمة وأصرار كبيرين في وقت عصيب من تاريخنا لوضع الأسس لأهم مبادئ حرب الاستقلال. واليوم نسير نحو أهداف تركيا في القرن 21 بنفس العزيمة والأصرار، ولا تزال إرادة غازي مصطفى كمال أتاتورك العظيمة وأبطال حرب الاستقلال في أحلك الظروف ترشدنا. كما صرح تشيليك بأن الرئيس ورئيس حزب العدالة والتنمية أردوغان أجرى تقييما في بداية الاجتماع، حيث شارك أعضاء اللجنة التنفيذية المركزية قضايا السياسة الداخلية والخارجية. وأضاف: يبذل رئيس جمهوريتنا جهودا دبلوماسية مكثفة في وقت عصيب يمر به العالم، وتتابع لجنتنا التنفيذية المركزية جدول الأعمال المتعلق بكل ذلك. كما أشار إلى تقديم رئيس الشؤون المالية والإدارية عرضا خلال الاجتماع قائلا: هذا عرض بالغ الأهمية من حيث تلبية الاحتياجات التابعة لجميع منظماتنا وتخطيط أنشطة الحزب في الفترة المقبلة، وقد تم تقييمه. كما قدم عرض من رئاسة حقوق الإنسان، وبالطبع أصبح العالم الرقمي اليوم بعدا مرتبطا ارتباطا وثيقا بحقوق الإنسان، ويجرى تقييم جميع هذه القضايا.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: أعلنت وزارة الدفاع خلال جلسة الأسئلة والأجوبة في اجتماع سفره السار عن مجموعة من المستجدات الاستراتيجية والتنسيقية مع حلف الشمال الأطلسي الناتو. وبسبب الاشتباكات المستمرة بين أمريكا وإسرائيل وإيران وبتكليف من الناتو، تقرر أن تقوم ألمانيا في شهر حزيران يونيو المقبل باستستبدال إحدى منظومتي باتريوت الإنطافيتين اللتين تكفل الحلف بنشرها، إلى جانب منظومة باتريوت الإسبانية العاملة حاليا في تركيا. ومن المتوقع أن تؤدي هذه المنظومة مهامها لمدة تقارب 6 أشهر بالتنسيق مع الحلفاء. وأعلنت تركيا تقديم مقترح مشروع خط أنابيب وقود الناتو لتعزيز أمن إمدادات الطاقة في الجناح الشرقي للحلف وتقليل الاعتماد على النقل البحري تزامنا مع توترات مضيق هرمز. ويتميز المشروع بأنه أكثر كفاءة من حيث التكلفة بمقدار 5 أضعاف مقارنة ببدائله، ويمكن تنفيذه في وقت أقصر. وشهد التمرين مشاركة الجيش الليبي في أول مشاركة له خارج أراضيه بهدف دعم رؤية ليبيا واحدة وجيش واحد، حيث يتدرب 502 عنصر بشكل مشترك مع القوات التركية. كما شارك الجيش السوري بعنصر نواة في أول مشاركة تدريبية له خارج أراضيه أيضا، مؤكدة الوزارة استمرار الدعم التدريبي للجيش السوري. وأشار البيان إلى تطور العلاقات الإيجابية مؤخرا مع ألمانيا، لافتا الانتباه إلى أن الدول الأوروبية باتت تقيم بشكل أقوى الدور الاستراتيجي لتركيا في الهيكل الأمني والأوروبي، وتولي أهمية لتعميق التعاون الدفاعي. أعلنت وزارة الخارجية أن اليونان التي فشلت محاولاتها لغزو تركيا لتحقيق حلمها بالفكرة العظيمة تحاول التستر على هزيمتها والفظاعة الجسيمة التي ارتكبتها من خلال إثارة مزاعم بونتوس التي لا أساس لها ضد تركيا. واليوم تحاول التستر على الفظاعة التي ارتكبتها، حيث أصدرت وزارة الخارجية بيانا خطيا بهذا الشأن، والتي ذكرت فيه: يحتفل الشعب التركي بحماس بيوم 19 من مايو أيار، وهو اليوم

والذي نزل فيه مؤسس الجمهورية التركية القائد العظيم مصطفى كمال أتاتورك في سامسون، وبدأ الكفاح الوطني ضد قوات الاحتلال بما فيها اليونان باعتباره يوم أتاتورك ويوم الشباب والرياضة. وتقوم اليونان بموجب التشريع الذي اعتمدته على مستوى الوطني عام 1994 بشأن مزاعم بونوتوس بتوجيه مزاعم لا أساس لها من الصحة ضد بلادنا وتوسع هذه المزاعم الباطلة باستمرار دون تردد، وتدرسها كدروس للأطفال في المدارس الابتدائية والثانوية في جميع أنحاء البلاد من خلال تعميم صادر عن وزارة التربية والتعليم. وتحاول اليونان التي فشلت محاولتها غزو بلادنا لتحقيق حلمها بالفكرة الكبرى والتستر على هزيمتها والفظائع الجسيمة التي ارتكبتها. هذا وينبغي على السلطات اليونانية الكف عن استغلال التاريخ لأغراض سياسية وإحياء ذكرى الفظائع المرتكبة ضد الأتراكي وغيرها من الجماعات العرقية، بدءا بمذبحة طرابلس عام 1821 والمذابح التي بدأت بمحاولة احتلال إزمر في 15 مايو أيار من عام 1919 واستمرت ضد الأتراكي وغيرهم من الجماعات العرقية في غرب منطقة الأناضول. وندعو اليونان إلى تبني نهج ينمي علاقاتنا الثنائية في إطار السلام والتعاون بدلا من تحريف الحقائق واستغلال التاريخ لإثارة العداوة. والنبأ الأخير في النشرة: يعكس الهجوم الإسرائيلي على الأسطول العالمي في المياه الدولية والذي كان يهدف إلى كسر الحصار المفروض على غزة وإيصال المساعدات الإنسانية قلقا بالغا وخوفا شديدا لدى إدارة تل أبيب إزاء تزايد الاهتمام الدولي بالأزمة الإنسانية. هذا وسلط مقال نشر في صحيفة هارتس العبرية بعنوان: لماذا تخشى إسرائيل بشدة من قوارب مدنية صغيرة متجهة إلى غزة الضوء على القلق الذي أثاره الأسطول في تل أبيب والذي ضم 428 ناشطا من 44 دولة وأسباب هذا القلق. كما أشار المقال إلى أن القوة الحقيقية للأسطول العالمي تكمن في قدرته على إعادة لفت الأنظار إلى غزة في وقت تبذل فيه الحكومات جهودا أكبر لتطبيع الوضع الكارثي المستمر. وأوضح المقال أن التدخل غير القانوني للجيش الإسرائيلي في المياه الدولية لم يكن موجها ضد تهديد عسكري كبير، بل ضد أسطول من القوارب المدنية يسهل إيقافه نسبيا. ويذكر التقرير أيضا أن إدارة تل أبيب كانت تخشى الرسائل التي ينقلها النشطاء على طول الطريق بشأن الحصار غير القانوني لغزة والأزمة الإنسانية الناجمة عنه، مضيفا: يصبح من الصعب للغاية السيطرة على ما يراه الناس من تلك القوارب، فكل قارب يبث مباشرة عبر الإنترنت وترصد تحركاتي إلكترونيا. وقد سجل النشطاء رسائلا مسبقا لنشر على وسائل التواصل الاجتماعي عند اعتقالهم من قبل إسرائيل. ويجادل المقال بأن أسطول الصمود العالمي لا يملك أي فرصة عملية لرفع الحصار أو تغيير الحسابات العسكرية على غزة، وأن البحرية الإسرائيلية كانت في الواقع تمارس تدخلا غير قانوني في المياه الدولية في مواجهة تحد للنظام السياسي المحيط بغزة. وتؤكد المقالة التي تشدد على أن هذا الاستعراض السياسي الذي يمارسه مسؤولون إسرائيليون رفيع المستوى بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ينبع من اعتبارهم رسالة الأسطول العالمي تهديدا. وتختتم بالقول: إذا كان بإمكان أسطول مدني صغير يحمل ناشطين أن يثير التعبئة العسكرية والإشادة من رئيس الوزراء وخطابا حول الأمن القومي، فالسؤال هو: لماذا تشعر إسرائيل بهذا الخوف الشديد؟ سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

مناطق الصراعات في إفريقيا. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في برنامج مناطق الصراعات في إفريقيا. تشير التطورات في مالي لا سيما منذ الأسبوع الأخير من أبريل إلى تحول نوعي في بنية الأمن في البلاد. فالتعاون بين حركة الطوارق الانفصالية والجماعات ذات الدوافع الدينية لا يغير فقط التوازن العسكري على الأرض، بل يغير أيضا طبيعة العلاقات بين الدولة والجهات الفاعلة. وفي هذا السياق يظهر التحالف المشكل بين جبهة تحرير أزاوات

جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وهما جماعتان مسلحتان تتخذان من أزوات مقارا لهما النصر في مالي قد دخل مرحلة جديدة.

بالرغم من الاختلافات الأيديولوجية يتمحور حول عدو مشترك متصور. وفي هذا السياق تكشف تصريحات زعيم جبهة تحرير أزاوات الغباس أغ إنتايلا لمجلة جون إفريك في 8 مايو أيار 2026 أن المجلس العسكري بقيادة أسمي غويتا مستهدف من قبل كل من الانفصاليين والجماعات التي تستغل الإسلام. ويشير هذا الوضع إلى ديناميكية صراع أكثر تعقيدا وتعددا في مستوياتها تتجاوز حركات التمرد التقليدية المناهضة للدولة. فاليوم لا يقتصر الأمر على وجود متمردين مناهضين للدولة على الأرض، بل يشمل أيضا تحالفات هجينة تشكلها جهات فاعلة ذات أجندات أيديولوجية مختلفة ولكنها تتداخل تكتيكيا. يصر التعاون بين جبهة تحرير أزاوات وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين تفاقم أزمة الشرعية لدولة مالي. فعلى وجه الخصوص أدى فشل تنفيذ اتفاقية الجزائر لعام 2015 وعجز الحكومة المركزية عن إرساء سلطة دائمة في المناطق الشمالية إلى عودة الحركات الانفصالية إلى الكفاح المسلح. وفي هذه المرحلة لا يكشف فشل السياسات الأمنية للمجلس العسكري عن ضعف قدرة الدولة فحسب، بل يفسح المجال أيضا لظهور نماذج حكم بديلة. وبالفعل يعكس خطاب جبهة تحرير أزاوات بشأن إقامة إدارة محلية وآليات عدالة ذات مرجعية إسلامية في المناطق التي تسيطر عليها سعيها لملء الفراغ الذي خلفته الدولة. ومع ذلك ينطوي هذا الوضع على مخاطر جسيمة فيما يتعلق بالعواقب السياسية طويلة الأمد للمكاسب العسكرية قاصرة الأجل. فرغم أن قيادة جبهة تحرير أزاوات قد تبنت خطابا مناهضا للتطرف، إلا أن التقارب العملياتي والأيديولوجي الذي أقامته مع جماعة نصرة الإسلام والمسلمين قد يقاود شرعية الحركة الانفصالية في نظر المجتمع الدولي. ويمكن لمثل هذه العلاقات ولا سيما مع منظمات مرتبطة بتنظيم القاعدة أن تدمج الصراع في مالي بشكل أكبر في أجندة مكافحة الإرهاب العالمية. وهذا بدوره قد يزيد من احتمالية التدخل الخارجي في المنطقة ويؤدي إلى تطويل الصراع وفصله عن ديناميكياته المحلية. ومن جهة أخرى يزيد دور الجماعات المرتزقة المرتبطة بروسيا أفريكا كروبس على الأرض من تعقيد هذه المعادلة. فإجبار هذه العناصر على التراجع أمام تقدم جبهة تحرير أزاوات يكشف هشاشة استراتيجية الأمن المدعومة خارجيا التي يتبناها المجلس العسكري. ويظهر هذا التطور أن النفوذ الروسي المتزايد في منطقة الساحل ليس عاملا حاسما في تحقيق التوازن، بل يبقى محدودا في ظل ديناميكيات الفاعلين المحليين. ومن منظور إقليمي يمتلك هذا التحالف الجديد في مالي القدرة على إحداث تأثير متسلسل على بنية الأمن في منطقة الساحل. وعلى وجه الخصوص يشارك تحالف دول الساحل الذي شكلته مالي مع بوركينا فاسو والنيجر بشكل مباشر في التطورات الجارية في مالي. وإن استخدام قيادة جبهة تحرير أزاوات في الوقت الذي تدعو فيه إلى حسن الجوار مع هذه الدول لغة تهديدية ضد أي تدخلات محتملة يشير إلى أن الصراع قد يتخذ بعدا عابرا للحدود، مما قد يزيد من زعزعة استقرار البيئة الأمنية الهشة أصلا في منطقة الساحل. وأخيرا لا بد من تحليل البعد الأيديولوجي لهذا التحالف بدقة، وقد يكون التوازن العملي القائم بين التفسير المحلي للإسلام لجبهة تحرير أزاوات والنهج الأكثر
راديكالية

لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين فعالا على المدى القصير، إلا أنه على المدى البعيد من المرجح جدا أن تتصاعد الخلافات بين هذين الكيانين إلى صراع. وتاريخيا انتهت معظم التحالفات بين الجماعات المسلحة في منطقة الساحل بعد تحقيق مكاسب تكتيكية، مما أدى إلى ظهور خطوط صراع جديدة. لذا ينبغي اعتبار التعاون الحالي توطيدا مؤقتا للسلطة لا إجساء النظام السياسي دائم. وفي الختام يشير تحالف جبهة تحرير أزوات وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين الذي ظهر في مالي إلى تفاقم الأزمة الأمنية في البلاد ودخولها مرحلة جديدة من الصراع. ويمكن لهذا التطور أن يعيد تشكيل ليس فقط الديناميات الداخلية في مالي، بل أيضا البنية الأمنية العامة لمنطقة الساحل. وقد يؤدي ضعف سلطة الدولة ومحدودية نفوذ الجهات الخارجية وتزايد التعاون بين الجماعات المسلحة المحلية إلى جر مالي إلى بيئة صراع أكثر تعقيدا ولا يمكن التنبؤ بها في الفترة المقبلة. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان ديوجولو، منسق الدراسات الإفريقية الشمالية والشرقية في مركز الدراسات الشرق الأوسط أورسام. آملين اللقاء في الحلقة القادمة. مناطق الصراعات في إفريقيا.

أسماء الأيام تبلغ 100 عاماً وأسماء الأشهر تبلغ 70 عاماً في اللغة التركية. مرحباً أعزائنا المستمعين. يحاول الإنسان منذ وجوده على هذه الأرض قياس الزمن، راقب شروق الشمس وتبدل أطوار القمر وتعاقب الفصول، محاولاً عد الأيام والشهور والسنوات. ومن هذه المحاولات ولدت عبر التاريخ عشرات التقاويم المختلفة. واليوم يعمل في تركيا بالتقويم الميلادي، لكن هناك حقيقة قد لا ينتبه إليها الكثيرون، أن الصيغة النهائية لأسماء أيام الأسبوع التي نستخدمها اليوم تعود إلى ما قبل 100 عام تماماً، أما أسماء الشهور فقد استقرت على شكلها الحالي قبل 70 عاماً. نتعرف إلى تفاصيل هذا الموضوع من خلال المقال الذي كتبه أور بجيركلي لقناة آرتي الإخبارية. أسماء الأيام عربية وفارسية وسريانية. في 26 من ديسمبر كانون الأول عام 1925 تم اعتماد قانون تقسيم اليوم إلى 24 ساعة، ودخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 يناير كانون الثاني 1926. وعالميا يعتبر يوم الأحد أول أيام الأسبوع، أما في تركيا فقد اعتبر يوم الاثنين بداية الأسبوع. وهكذا حددت الأيام على الشكل التالي: الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت والأحد. وفي هذه التسمية كان للعادات الموروثة من العهد العثماني أثر واضح، فكلمة هفتة أي أسبوع مشتقة من كلمة الفارسية هفت التي تعني الرقم 7، أما بازار أي يوم الأحد في اللغة التركية فتعني مكان تناول الطعام، في حين أن كلمة أرتا كانت تستخدم في التركية القديمة بمعنى الصباح. وأصل كلمة صلاة أي الثلاثاء مشتقة من الرقم 3 بالعربية، بينما اسم جمعة مشتق من كلمة جمع بالعربية. أما تشارشنبا أي الأربعاء فتأتي من التعبير الفارسي تشارشنبا أي اليوم الرابع، وكان يوم الخميس يسمى باعتباره اليوم الرابع إذا بدأ العد من يوم الأحد. أما اسم بانشنبا أي اليوم الخامس فقد دخل إلى تركيا من الفارسية وتحول مع الزمن إلى بارشنبا. ثلاثة أسماء شهور باللغة التركية. في 10 يناير كانون الثاني عام 1945 تم اعتماد قانون غيرت بموجبه أسماء الشهور للمرة الأخيرة، ودخلت الأسماء الجديدة حيز الاستخدام عام 1946. ومنذ 70 عاماً تستخدم أسماء الشهور بالشكل نفسه، وبموجب هذا التغيير تحول اسم تشرين الأول إلى إكيم، وتشرين الثاني إلى كاسم، وكانون الأول إلى أرلك، وكانون الثاني إلى أوجاك. وبذلك أصبحت أسماء 3 شهور باللغة التركية، بينما تركت أسماء الشهور الأخرى كما كانت تستخدم منذ العهد العثماني في الغالب. فأسماء مارت، مايس، أغسطس ذات أصل لاتيني، بينما شباط، نيسان، هزيران، أيلول ذات جذور سريانية، وكلمة قسم أي شهر نوفمبر عربية الأصل، أما تموز فترجع إلى اللغة العبرية. اليوم يبدأ عند الساعة 0. في الماضي ووفق نظام الساعة العثمانية كان غروب الشمس يعتبر الساعة 12، ومنه يبدأ يوم جديد، لكن مع الانتقال إلى نظام 24 ساعة أصبح اليوم الجديد يبدأ بعد الساعة 23 ودقيقة 59 مباشرة. وعلى الرغم من أن الأتراك كانوا يعتبرون شهر مارس تقليديا أول شهور السنة الجديدة، خاصة في 21 مارس آذار الموافق لعيد النوروز، فأن هذا التغيير جعل بداية السنة الرسمية في 1 يناير كانون الثاني. التقاويم الأخرى المستخدمة. قبل اعتماد التقويم الميلادي استخدم الأتراك تقاويم متعددة مثل التقويم الهجري والقمري والجلالي والرومي. إن كل اسم يوم نستخدمه اليوم وكل اسم شهر ننطقه يحمل في داخله أثر تاريخ متعدد الطبقات، فعندما نقول بازارتس أي يوم الاثنين فإننا نتحدث بالفارسية، وعندما نقول تموز فإننا نلامس العبرية. فالزمن لا يمضي فقط، بل يترك أثناء مروره لغة، ويترك ثقافة، ويترك أثراً.

0: نخاطب العالم من إذاعة صوت تركيا.
1: مستمعينا الكرام، أترككم مع هذه الأغنية الجميلة.

0: عنوان الأخبار بإحدى وأربعين لغة trtvoteworld.com.
1: والآن تستمعون إلى أغنية يا شيل مهمان.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على شبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.